0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رحمة بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرةٌ

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa atba'i tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Syekh Al-Ustaz Ad-Doktor Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili Hafizahullah, yang mana insyaAllah pada malam hari ini kita akan mengadakan kajian tanya-jawab bersama beliau. Dan bagi pemirsa dan pendengar di rumah yang ingin mengirim pertanyaan, bisa langsung mengirim via WA atau SMS di nomor 08777-000-846. Saya ulangi, 08773-04-846. Dan untuk menyikat waktu, kita langsung lakukan tanya jawab kepada Syekh Hafidzullah. Nabda bil asilah mubasyarah wala tuqaddim muqaddim iftitah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فإن التفقه في دين الله عز وجل واجب شرعي أوجبه الله تبارك وتعالى على الأمة، فقال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأوجب على عباده العلم به وأوجب عليهم العلم بالشرع، فقال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على المسلم أن يتعلم دينه، لأن من جهل الدين قد يقع في المخالفة وهو لا يدري. قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يعلم أمور دينه، يعلم ما حرم الله عليه فيتجنبه، ويعلم ما أمره الله به فيمتثله. وإن كان لا يعلم فيجب عليه أن يسأل من يعلم، والسؤال ينبغي أن يكون لأهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يعرفون الأحكام الشرعية. ونحذر الإخوة الأفاضل أن هناك قنوات كثيرة، وهناك من ينشر في هذه الوسائل. وهناك قنوات ينشر فيها الغث والسمين، فينبغي للإخوة أن يتثبتوا ممن يسألون ويرجعون إليه. فهناك قنوات تنشر البدع والضلال، وهناك قنوات تنشر الفساد، فينبغي أن يرجع لأهل العلم المعروفين بالاستقامة على السنة والضابطين للعلم الشرعي، فيرجعوا إليهم في المسائل الشرعية. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: جزاك الله خيرا شيخنا، نفع الله بكم وعلمكم وبارك في وقتكم وأهلكم. Setelah Syekh Hafidzullah memulainya dengan mukaddimah, beliau memberikan sedikit mukaddimahnya. Beliau seraya mengatakan bahwasanya menuntut ilmu merupakan suatu hal yang wajib dalam syariat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah, beristighfarlah terhadap dosa-dosamu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada al-ulama, ahlu zikir, apabila kalian tidak mengetahui. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari agama ini, agar mereka tidak tersesat dan terjatuh ke dalam jalan yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang mereka tersesat di kehidupan ini, padahal atau sedangkan mereka mengira bahwasanya mereka itu melakukan hal yang baik. Maka wajib bagi seorang muslim untuk belajar ilmu agama, agar dia mengetahui hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia meninggalkannya, dan juga dia mengetahui perintah-perintah dari Allah sehingga dia bisa melaksanakannya. Dan apabila mereka tidak mengetahui tentang sesuatu, maka bertanyalah kepada ulama, ulama ahlu sunnah, dan berhati-hatilah, karena di sana ada qanawat, ya, apa, radio-radio atau siaran-siaran, ya, yang mana di situ mereka menyebarkan hal-hal yang tidak baik, mereka menyebarkan bid'ah-bid'ah, mereka menyebarkan kerusakan, mereka menyebarkan kesesatan. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk berhati-hati dalam memilih siaran tersebut, ya, radio atau TV dan sebagainya, dan hendaknya mereka kembali kepada ahlul ilmi dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Nabda bil asilah, syekhna. Ahsanallah ilaikum fadilatul syekh. Hadal akh yas'al an hukmi talabid du'a minal ghair. Ma hukmu talabid du'a minal ghair? Jazakallah khair.
4: طلب الدعاء من الغير فيه تفصيل. إن كان طلب الدعاء من حي يسمع، كان يقول للرجل أدعو الله لي، أي يسأله أن يدعو الله له، فهذا جائز، والأفضل والأكمل تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالأكمل أن يدعو المسلم لنفسه ولا يطلب من غيره أن يدعو له. لكن إن كان على هذا القيد المتقدم، وهو أن يطلب من حي قادر يسمع، فيقول الرجل لمن يتوسم فيه الخير والصلاح ادعو الله لي، فلا بأس بذلك. وأما إن كان التوجه بطلب الدعاء للأموات، كأن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع في الأمة أو في فلان، أو أن يطلب ممن يعتقد فيه الولاية أو من العلماء الذين ماتوا في قبورهم، فيأتي من يأتي عند قبورهم ويطلب الدعاء والشفاعة، فهذا لا يجوز. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاواه أن مخاطبة الأموات بطلب الشفاعة والدعاء أن هذا مخرج من الملة، لأن هذا يستوجب اعتقاد أنهم يعلمون وأنهم يقدرون بعد موتهم، فهذا لا يجوز. وأما إن كان في حياتهم فتقدم أن ذلك جائز، لكن الأولى والأكمل هو أن يدعو المسلم لنفسه مباشرة. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله لم يجعل بينه وبين خلقه وسائط في العبادة، وإنما الوسائط في التبليغ. فديننا إنما عرفناه من نبينا صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، وأما العبادة فلم يجعل الله بيننا وبينه وسائط بأن يصلى للرجل ويبلغ الله، أو أن يدعى أو يطلب من الرجل أن يدعو له عند الله، وإنما يدعو الله مباشرة ويناجي ربه مباشرة ويسأل الله عز وجل المغفرة والتوبة مباشرة دون أن يطلب من غيره أن يدعو له. نعم.
3: Soal yang pertama disebutkan, apa hukum meminta didoakan oleh orang lain? Maka Syekh Hafidhahullah menjawab, meminta didoakan oleh orang lain itu ada rinciannya. Yang pertama, apabila dia minta doa dari seseorang yang dia itu hidup dan orang tersebut mampu dan dia mendengar. Contohnya misalnya, tolong doakan kepada Allah agar aku seperti ini dan seperti itu misalnya. Maka ini diperbolehkan, meskipun afdolnya dan lebih baiknya hendaknya ditinggalkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah," apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, "wa idza sta'anta fasta'in billah," dan apabila engkau minta pertolongan maka mintalah kepada Allah. Akan tetapi apabila meminta doa kepada orang seperti yang disebutkan sifat-sifatnya tadi, ya, hidup, kemudian mampu dan mendengar, apalagi orang tersebut adalah orang yang punya sifat baik, kemudian juga terlihat orangnya baik, intinya al-khair was-salah, memiliki sifat yang baik, maka ini diperbolehkan meskipun lebih baik berdoa secara langsung. Kemudian macam yang kedua, yaitu minta doa kepada orang yang telah meninggal, telah mati. Contohnya minta doa kepada Nabi SAW setelah beliau wafat, atau minta doa kepada seorang wali, atau kepada para ulama yang telah wafat dalam kubur mereka. Seperti misalnya minta doa atau minta syafaat dan sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya meminta doa kepada orang yang mati, ya, ini bisa dikhawatirkan bisa mengeluarkan dari agama. Kenapa? Karena orang yang minta doa kepada orang mati, ini konsekuensinya itu seolah-olah orang yang telah mati tersebut itu masih bisa mengetahui. Dan mereka mampu setelah mereka apa? Padahal sudah mati, ya. Jadi konsekuensinya berkeyakinan orang yang sudah mati ini masih bisa mengetahui dan mampu, ya, padahal mereka sudah wafat. Adapun kalau mereka orang-orang yang disebutkan tadi, para ulama dan sebagainya itu masih hidup, maka ini diperbolehkan, akan tetapi lebih baik ditinggalkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan wasithah atau wasilah dalam ibadah, ya. Akan tetapi Allah menjadikan wasithah atau wasilah dalam dakwah, yaitu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam beribadah seperti kita berdoa dan sebagainya, maka kita hendaknya berdoa kepada Allah secara langsung dan meminta ampunan kepada Allah secara langsung. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadha al-akh yas'al an dhabit qa'idah al-asl fil 'adah al-ibahah. Hal hadhihi al-qa'idah ala itlaqihi am hunaka quyud? Jazakallahu khairan.
4: نعم، هذه قاعدة ضمن قاعدة أخرى ذكرها العلماء، قالوا الأصل في العبادة الحظر وفي المعاملات الإباحة، وهذه قاعدة مضطردة، أن الأصل في العبادات الحظر، يعني لا عبادة إلا بدليل يدل على المشروعية، فالأصل هو المنع من العبادات إلا عبادة دل الدليل على مشروعيتها. وبعكس ذلك في المعاملات، الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع منها. وهذا من حكمة الله، فإن الناس اليوم وقبل اليوم في عصور مضت الناس يتفاوتون في عصورهم وفي بلدانهم فيما يأكلون ويشربون ويلبسون وما يتبادلونه من عادات وأمور تسود المجتمع، فالأصل في هذه العادات والمعاملات أنها مباحة ما لم يدل الدليل على المنع منها. فلو جاء رجل وقال ما هو الدليل على هذا اللباس الذي تلبسونه، أو ما هو الدليل على هذه السيارات التي تستقلونها في سفركم وفي إقامتكم، أو الطائرات أو هذه الوسائل الحديثة، نقول الأصل الإباحة، فأين الدليل الدال على المنع؟ فإذا أتى بالدليل، وإلا فالأصل في هذه المعاملات الإباحة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. نعم.
3: المشكلة بعض الناس يعني يحتجون بهذه القاعدة على تجويز بعض الأمور على المحذورة، كمثلا عيد يوم عيد الميلاد، هذه العادة وغير ذلك، كيف نرد عليهم؟
4: لا، هذه عيد الميلاد ليست من الأمور العادية، وإنما دخلت في البدع من جهة الاحتفال بالعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجدهم يحتفلون بالنيروز وببعض الأعياد الأخرى التي أخذوها عن غير المسلمين وليست معروفة أصلا عند العرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أغناكم الله عنهما بعيدي الفطر وعيد الأضحى. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الأعياد المحدثة كلها مخالفة لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أغنى الأمة بهذين العيدين، وهذا الدليل على أن الاحتفال بعيد الميلاد أنه ليس داخلا في العيدين اللذين أباحهم النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. نعم.
3: Soal selanjutnya disebutkan, apa kaedah atau batasan dalam menerapkan kaedah al-asl fil adah al-ibahah? Hukum asal suatu kebiasaan atau adat itu adalah boleh. Maka Syekh Hafidzullah menjawab, kaedah ini merupakan suatu kesatuan dari kaedah al-asl fil ibadah al-hadr, yaitu hukum asal suatu ibadah adalah terlarang, wal-asl fil mu'amalat al-ibahah, dan hukum asal dalam berkaitan dengan muamalah itu boleh. Dan maksud dari kaidah ini itu seseorang tidak boleh melakukan suatu ibadah kecuali dengan dalil, kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan oleh syariat. Adapun sebaliknya yaitu muamalat, maka hukum asalnya adalah boleh sampai di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya muamalah tersebut adalah dilarang. Dan ini termasuk dari hikmatullah, termasuk dari sifat bijaknya Allah Azza wa Jalla. Maka jika kita dapati para manusia dari zaman dulu sampai sekarang, itu mereka berbeda-beda dalam masalah makanan, dalam masalah pakaian, dalam masalah adat kebiasaan, dalam masalah kendaraan dan sebagainya. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya hukum asal semua hal tersebut itu adalah boleh, selama di sana tidak ada dalil yang melarangnya. Contoh misalnya, apabila ada seseorang yang bertanya, apa hukumnya memakai pakaian ini misalnya, atau apa hukumnya menaiki mobil ini atau pesawat ini atau teknologi-teknologi yang lainnya, maka kita katakan hukum asal suatu muamalat atau yang bukan sifatnya ibadah itu adalah al-ibahah, boleh. Dan maka harusnya yang ditanyakan adalah apa dalil yang harusnya ditanyakan, bukan apa dalil yang membolehkan, tapi yang harusnya ditanyakan adalah apakah ada dalil yang melarang dari melakukan muamalat ini atau tidak. Kemudian tadi saya tanya kepada Syekh Hafidzullah, lalu bagaimana dengan orang yang berhujjah dengan dalil atau kaidah ini, seraya mengatakan ulang tahun itu masuk ke adat atau kebiasaan. Maka Syekh Hafidzullah menjawab, ulang tahun itu termasuk bid'ah, ya, yang mana merayakan suatu hari Id, ya, seperti contohnya Idul Milad, ulang tahun ini termasuk bid'ah, yang mana sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mendatangi Madinah, beliau mendapati para sahabat merayakan dua hari raya, ya, salah satunya namanya tadi Nairuz, ya. Maka beliau pun bersabda, sungguh Allah Azza wa Jalla telah menggantikan bagi kalian semua dua hari raya, yaitu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari hadis ini itu menunjukkan bahwasanya hari raya yang lainnya selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah hari raya yang muhdatsah, yang diadakan, tidak boleh dilakukan, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilata syekh, hadha al-akh yas'al بالنسبه لحديث معاذ الذي اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العبيد وكذلك حق العبيد على الله، جاء في اخر الحديث يعني يا معاذ لا تخبر عن هذا الى الناس، ولكن معاذ رضي الله عنه فعل في اخر حياته يخبر الناس، هل فعل معاذ هذا يعتبر خطا ولا لا؟ جزاك الله خيرا.
4: لا، ليس بخطا، وانما كما قال العلماء وجاء في بعض الروايات أن معاذ أخبر بهذا الحديث تأثما، يعني خشية أن يموت ويذهب هذا الحديث معه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يحدث بهذا الحديث حتى لا يتكل الناس، وثم لما أن الناس تفقهوا وعرفوا دينهم وعرفوا النصوص وعرفوا الوعد والوعيد، فإنهم إذا عرفوا ذلك فإنهم لا يغترون بذلك، وأيضا قد يخاطب بهذا العلماء دون العامة. فالصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة، ولديهم من الفقه ما يدركون به المقصود من النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يحدث به ابتداء، خشية أن يتكل الناس ويعتمد الناس على هذا الحديث. لكن إذا ذهب هذا الحديث بذهاب الراوي وهو معاذ رضي الله عنه، فهذا فيه مفسدة ذهاب هذا العلم. فحدث به معاذ في آخر حياته رضي الله عنه خشية أن يذهب هذا الحديث. نعم.
3: جزاك الله خيرا شيخنا. Soal selanjutnya disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana di situ disebutkan bahwasanya tentang hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah. Di akhir hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW melarang Mu'adz bin Jabal dari mengabarkan hal tersebut kepada manusia. Akan tetapi di akhir hayat beliau, Mu'adz bin Jabal ternyata apa? Malah mengabarkan kepada manusia. Apakah perbuatan Mu'adz ini termasuk kesalahan atau tidak? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, ini bukan termasuk kesalahan. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu di akhir hayatnya mengabarkan hadis tersebut kepada manusia itu karena perasaan takut beliau. Kalau beliau tidak mengabarkan, khawatirnya ilmu ini akan hilang. Ya. Khawatirnya ilmu ini akan hilang, terus beliau wafat, terus manusia nggak ada yang tahu. Ya. Maka ini bukan termasuk sebuah kesalahan. Dan larangan Nabi SAW ketika di awal dahulu saat beliau masih hidup untuk agar Mu'adz tidak mengabarkan kepada manusia, itu agar manusia tidak terlalu bergantung, ya, terlalu santai-santai. Ya. Oh yang penting tidak usah syirik misalnya. Ya. Jadi terlalu santai. Akan tetapi setelah berlalunya zaman, kemudian para sahabat, kemudian para manusia mengetahui ya, tentang ilmu-ilmu agama, maka mulailah Mu'adz bin Jabal mengabarkan ilmu tersebut. Dan kata Syekh Hafidzullah tadi disebutkan Mu'adz bin Jabal apa namanya? Hal-hal seperti ini disebutkan ke para ulama ya, bukan ke manusia secara umum. Dan para sahabat itu memiliki ilmu dan pemahaman yang baik ya. Jadi sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, kenapa kok Mu'adz dulu jangan mengabarkan dahulu kepada manusia? Karena khawatir pas zaman dulu itu manusia terlalu santai-santai ya. Adapun setelah manusia mengetahui tentang ilmunya dan Mu'adz bin Jabal takut kalau menyembunyikan hadis tersebut terus ilmunya hilang, maka Mu'adz pun mengabarkan kepada manusia. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadha su'al yas'al au hadha sa'il yas'al, hal yuthabu au yu'jaru man labisa al-jubbah, yani mislu jubbati Nabi sallallahu alaihi wasallam, biqasdi mahabbatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani li syiddati mahabbatihi au ta'athurihi bi qudwati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yalbas ma labisahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan.
4: Afal Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qismain. Ma fa'alahu lit-ta'abbud fa hadha yajib 'alaina an nuwafiq an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi 'ibadatihi wa nattabi'ahu fi ma 'abada Allah tabaraka wa ta'ala bihi. كصلاته وصومه وحجه وذكره وقراءته للقرآن وسائر الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فنتأسى به في ذلك. وأما ما فعله بحكم العادة ولم يرد بذلك التعبد فإنه لا يتعبد الله عز وجل بذلك، لأن هذا فيه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بهذه الأمور التي ليست هي من الدين. فلا يجوز لنا أن نتعبد الله عز وجل بشيء من الأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تدينا، مثل لبس النبي صلى الله عليه وسلم للجبة، ليس هذا من الدين، ولم يقل لبس الجبة من الدين أو لبس الإزار من الدين أو لبس الرداء من الدين أو لبس القمصان من الدين، وإنما كان يلبس ما يلبس أهل زمانه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وأنه ما كان يتكلف شيئا من اللباس ولا الطعام ولا الشراب، وإنما يلبس ما تيسر. فلا يأتي إنسان من يقول لبس الجبة أنه من السنة أو لبس السراويل أو لبس الإزار والرداء وإنما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فهذا الذي يتأسى به فيه والله أعلم.
3: Soal selanjutnya disebutkan, apakah seseorang yang dia memakai jubah dengan maksud mahabbah kepada Nabi SAW, ya, cintanya kepada Nabi SAW itu akan mendapatkan pahala atau tidak? Maka Asy-Syaikh Hafidzahullah menjawab, perbuatan Nabi SAW ada dua macam. Yang pertama adalah yang dimaksudkan at-ta'abbud, ya, yang ada kaitannya dengan ibadah. Contohnya seperti tata cara sholat, tata cara haji, ya, tata cara ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dalam hal ini kita wajib mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah perbuatan beliau yang berdasarkan adah, kebiasaan. Ya. Maka dalam hal ini seseorang janganlah menjadikan perbuatan beliau yang dibangun di atas kebiasaan ini sebagai ibadah. Ya. Dan Nabi SAW itu melakukan hal-hal ini juga bukan dalam rangka ibadah. Ya. Seperti misalnya, dan tidak pernah dikatakan bahwasanya pakaian Nabi SAW ini termasuk ibadah, ya. Jadi beliau pakai ini itu termasuk ibadah, tidak ada yang berkata seperti itu. Contohnya seperti pakai jubah atau pakai sarung dan sebagainya, tidak ada yang bilang bahwasanya hal tersebut merupakan ibadah. Akan tetapi kenapa kok beliau dahulu pakai jubah dan pakai pakaian yang beliau pakai? Beliau memakai hal tersebut karena ingin mengikuti penduduk sekitar, ya, masyarakat pada zaman tersebut, masyarakat di tempat beliau tinggal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tidak terlalu memaksakan dalam masalah pakaian, dalam masalah makanan dan yang lain sebagainya. Maka tidak bisa kita katakan bahwasanya memakai pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk sunnah, ya. Kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan itu termasuk sunnah, maka tidak bisa dikatakan seperti itu. Wallahu a'lam. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا الأخ يسأل ما الفرق بين الخوف من قاطع الطريق وبين الخوف من كيد الشيطان يعني الشيطان ربما يضلل الناس يعني وربما يسيئهم أو جزاك الله خيرا هكذا
4: نعم الخوف أقسام منه ما هو واجب وهو الخوف من الله قال الله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافوني وكذلك الخوف مما حذر الله منه كالفتن والبدع وفتنة الدجال والفتن فإن المؤمن يجب عليه أن يخاف مما خوف الله منه وهناك خوف طبيعي كخوف الإنسان من الأفعى ومن العقرب ومن الأمور التي يتضرر بها فهذا خوف طبيعي وهناك خوف محرم وهو خوف السر يسميه العلماء خوف السر وهو أن يخاف المخلوق من المخلوق خوفا يتجاوز الخوف الطبيعي كأن يخاف من المخلوق أن يقطع رزقه أو أن يميته بقدرته أو أن يفعل به ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز هذا خوف قد يدخل في الشرك إذا خاف المخلوق كما يخاف الله عز وجل وأما خوف الشيطان فإن كان يخافه أن يضله ويتجنب كيده كما نهى الله عز وجل عن اتباع خطوات الشيطان وحذر من كيد الشيطان وأمر الله عز وجل أن نتخذه عدوا فإن هذا خوف ممدوح وهو أن يخاف من الشيطان أن يضله أو أن يغويه وإن كان الشيطان ليس له على المؤمنين سلطان وأما إذا تجاوز هذا الخوف بأن يعتقد أن الشيطان أو الجن أنهم يفتكون به أو يضرونه فيما يتجاوز هذا الخوف الذي شرع لنا بحيث يعتقد أن الشيطان له عليه سلطان أو أنه يستطيع أن يضله إضلالا يخرج عن الحدود المعروفة وهو كيد الشيطان وكيد الشيطان ضعيف ولكن بعض الناس يبالغ فيرى أن الشيطان متسلط عليه وأنه لا حيلة له ولا قوة ولهذا يقول بعض الناس أنا لا أستطيع أن أترك الذنوب لأن الشيطان قد تسلط علي ولا قدرة لي عن دفع، فهذا خطأ، بل يجب عليه أن يستعيد من الشيطان وأن يجتهد في طاعة الله عز وجل. فالخوف ليس على مرتبة واحدة، منه ما هو محرم ومنه ما هو واجب، وقد يكون مكروها أو مستحبا بحسب المخوف وبحسب الحال، والله أعلم.
3: جزاك الله خيرا يا شيخنا. يعني مثلا لو واحد يمشي في ظلمات فيخاف ربما يظهر شيطان أمامه ويسيئه، هذا الخوف محرم؟
4: أنك تقصد الخوف من الجن؟
3: أي نعم، هذا هو
4: الخوف من الجن. إذا كان يعتقد أنهم يضرونه وأنهم يملكون أن يضرونه فهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فلا قدرة لهم على ذلك. وقال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال العلماء لهم قولان في هذا، قالوا فزادوهم رهقا أي زاد الجن الإنس رهقا، زادوهم خوفا منهم. وقيل زاد الجن هؤلاء الإنس رهقا أي أنهم خوفوهم من كيدهم. فلا يجوز أن يخاف من المخلوقين الخوف الذي يخرج عن الطبيعة. أما إذا كان رجلا متسلطا سواء كان من الإنس أو من الجن، فتسلط رجل مثلا من الإنس معه سلاح ويريد أن يفتك بالإنسان قد يخاف مثل هذا الخوف الطبيعي، لكن من كمل توكله على الله فإنه لا يخاف حتى من هؤلاء. نام النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته في ظل شجرة وعلق سيفه بظل هذه الشجرة، فجاء أعرابي وأخذ هذا السيف وسله ووقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ من نومه، فقال: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. فيقال أنه سقط السيف، وقال أنه تنبه له أصحابه فأخذوا منه السيف وخوفوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل معه سلاح يقف على رأسه ويقول: أتخافني؟ قال: لا. فهذا لكمال التوكل، لكمال التوكل على الله عز وجل. ولكن لو خاف رجل من الرجل الذي معه سلاح هذا يعتبر خوف طبيعي. وأما الخوف من الجن كما يفعله بعض الناس كلما نزل مكان أو ذهب إلى مكان يظن أن الجن لهم قدرة عليهم وأنهم يتسلطون عليهم، هذا خوف غير طبيعي. استعين بالله، ولم يجعل الله عز وجل للجن على الإنس قدرة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن لا يستطيع أن يفتحوا بابا موصدا، ولهذا أمر بإغلاق الأبواب يعني عند غروب الشمس وعند شروقها، لأن هذا نفرة الشياطين. وكذلك إذا وضع شيء فإنه يسمى عليه لا يقربه الشيطان. وكذلك التحصين النفس بآية الكرسي والمعوذتين والتعويذات الشرعية فإن هذه سلاح للمؤمن تقيه من كيد الجن والإنس. نعم،
3: بارك الله فيكم. سؤال selanjutnya disebutkan: apa perbedaan antara takut terhadap perompok dan antara takut kepada setan atau jin? Ya. Maka Syekh Hafidzullah menjawab, takut itu ada beberapa macam. Macam yang pertama adalah takut yang wajib, yaitu adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla, takut terhadap melanggar perintahnya dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni." Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian terhadapku. Begitu pula dalam hal ini contohnya seperti takut terhadap fitnah, ya, atau fitnah-fitnah yang Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti kita agar takut. Seperti misalnya fitnah Dajjal dan fitnah-fitnah yang lainnya, maka ini termasuk takut yang sifatnya wajib. Takut yang kedua adalah takut tabiat, ya, takut tabii. Contohnya seperti takut terhadap ular, ya, takut terhadap kalajengking, kemudian hewan-hewan lainnya yang dan hal-hal yang lain yang dikhawatirkan bisa membahayakannya. Maka ini boleh-boleh saja, tabiat. Ya. Takut yang ketiga adalah takut yang sifatnya muharram, diharamkan. Yaitu adalah takut yang sifatnya adalah asir, ya, tersembunyi. Contohnya seperti maksudnya adalah takut. Jadi seorang makhluk takut dari makhluk yang lainnya, yang mana rasa takut ini melebihi rasa takut yang tabiat, yang normal. Jadi takutnya itu tidak normal terhadap makhluk yang lain. Contohnya seperti seseorang takut bahwasanya ada orang lain yang bisa menghentikan rezekinya, ya, atau ada orang lain yang bisa mematikannya misalnya, atau ada orang lain yang bisa memadorotkannya. Maka ini merupakan takut yang diharamkan dan bisa menjadikan pelakunya masuk ke dalam syirik. Adapun takut terhadap syaitan, ya, takut kalau disesatkan oleh syaitan, ya, maka ini adalah takut yang baik, ya, takut yang mamduh, yang baik, ya, atau takut kalau disesatkan oleh syaitan, ya, maka dalam masalah ini seseorang hendaknya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dilindungi dari tipu daya dari syaitan. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya syaitan itu tidak memiliki sultan, tidak memiliki kekuasaan atas manusia. Maka hendaknya seseorang selalu berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari penyesatan dari syaitan. Dan adapun tentang takut kepada jin, ya, seperti tadi disebutkan, maka ini juga tidak boleh, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa'lam annal ummata law wijtama'at ala yang fa'uka bisya'in lam yang fa'uka illa bisya'in qad katabahu Allah. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh manusia berkumpul kemudian mereka ingin memberikanmu manfaat, niscaya mereka tidak akan bisa memberikannya kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Begitu pula sebaliknya, tatkala mereka ingin memadorotkan kalian, memberikan bahaya kepada kalian, maka mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan yang telah Allah takdirkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Dan di sana ada sekelompok orang dari manusia, mereka minta pertolongan kepada jin, fazaduhum rohaqa. Dan maksud dari fazaduhum rohaqa, jadi jin tersebut menambah takut mereka, ya. Itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama maksudnya adalah menambah takut, dan yang kedua adalah apa? Menakut-nakuti mereka. Maka tidak boleh seseorang takut dari makhluk-makhluk yang seperti ini, karena takut seperti ini termasuk takut yang tidak normal, ya. Adapun kalau misalnya ada seseorang yang megang senjata dan sebagainya, ya, atau misalnya mungkin ada jin yang berubah jadi orang kemudian pakai senjata dan sebagainya, kemudian seorang takut, maka kalau seseorang itu tawakalnya sempurna, maka dia tidak akan takut terhadap hal-hal yang seperti ini. Dan dikisahkan bahwasanya Nabi SAW pernah tidur di bawah pohon, dan beliau menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui yang mana mengambil pedang tersebut dan menghunuskannya di hadapan Nabi SAW. Seraya mengatakan, atakhafuni, ya, apakah kamu takut kepadaku? Maka kata Nabi SAW, tidak. Ya. Kemudian Arab Badui tersebut bertanya lagi, siapa yang bisa menghalangimu dari aku? Maka kata Nabi SAW, Allah. Ya. Maka seketika itu, Arab Badui tersebut bergetar dan menjatuhkan pedangnya, kemudian diambil oleh Nabi SAW dan ditakut-takuti. Ya. Jadi takut terhadap jin dan yang sebagainya, contohnya kalau ada orang yang setiap datang ke suatu tempat terus takut terhadap jin yang ada di situ, maka ini termasuk takut yang tidak normal, ya, dengan keyakinan jinnya bisa ganggu dia, bisa begini dan begitu. Ini merupakan takut yang tidak normal, akan tetapi hendaknya kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah itu tidak memberikan jin kekuasaan atas manusia, ya. Jadi jangan takut, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana datang dalam sebuah hadis bahwasanya jin itu tidak bisa membuka pintu yang sudah disebutkan nama Allah, ya. Jadi nutup pintu sambil bilang bismillah, itu jinnya tidak bisa membuka karena mereka tidak punya kekuasaan atas manusia, ya. Dan juga melindungi diri kita dengan membaca zikir-zikir, membaca ayat kursi, membaca muawwidzatain, ini semua merupakan senjata bagi kita semua. Wallahu a'lam. Ahsanallah ilaikum fadilatul syekh hadil akh la'alla yutabi' darsakum abrul qanah. Ahsanallah ilaikum fadilatul syekh, ma hukmu at-ta'wil kama ishtahara al-an istawa bima'na istawla, hal hadha yakfur mutlaqan wa huwa يحيي عليكم شيخنا بارك الله فيك جزاك الله خير.
4: تأويل هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر، ويسميه أهل التأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة. وهذا التأويل سلكه بعض أهل الكلام في تأويل صفات الله عز وجل وصرفها عن معانيها الصحيحة، فقالوا إن استوى بمعنى استولى، ومجيء الرب تبارك وتعالى هو مجيء أمره، إلى غير ذلك من التأويلات. وتأولوا اليد بالقوة، وتأولوا الوجه بالذات، هذه كلها تأويلات باطلة. وهذا التأويل إن كان فعله من يعلم الحق وحرف النصوص وتأولها على غير مراد الله منها وهو يعلم الحق في ذلك، فإن هذا خطير على دينه. وأما إن كان جاهلا خدع وانخدع بكلام بعض من تكلم في هذا، وهذا موجود في بعض كتب التفسير، فإن هذا متأول جاهل لا ينزل عليه الحكم، ولكن ينبغي أن يعلم وأن ينصح وأن يحذر من هذا الخطأ، والله أعلم.
3: Soal selanjutnya disebutkan, apakah orang yang mentakwil ya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla seperti misalnya istawa maksudnya istaula ya, bersemayam maksudnya adalah menguasai, apakah orang seperti ini kafir secara mutlak? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, takwil itu artinya adalah memalingkan makna yang benar kepada makna yang kurang benar ya. Dan sebagian ulama mengatakan yaitu adalah memalingkan makna yang rajih yang kuat kepada makna yang marjuh yang tidak kuat dengan adanya dalil atau qarinah. Dan hal ini sebagaimana disebutkan tadi, misalnya seperti istawa diartikan istaula ya, kemudian datangnya Allah diartikan datangnya perkaranya atau perintahnya, kemudian tangan Allah diartikan kekuatan dan lain sebagainya, maka apabila orang yang melakukannya itu telah mengetahui ilmunya, telah mengetahui kebenaran, kemudian dia memalingkan makna-makna tersebut, maka orang ini berada dalam sebuah bahaya yang sangat besar. Adapun apabila orang tersebut adalah orang yang jahil, tidak tahu, atau dia mungkin tertipu, ya, dia apa muta'awil, ya, dia apa namanya, nggak tahu seperti itu, ya, alasan, punya alasan seperti itu, dan orangnya bodoh, maka mungkin bisa diberi uzur. Wallahu a'lam. Ahsanallahu alaikum fadilatul syekh, hadil ah yas'al, هل يجوز لي أن أصلي في مسجد وهذا المسجد كان دائما يقنط في الفجر في صلاة الفجر جزاك الله خيرا؟
4: نعم، يجوز أن يصلى في هذا المسجد وأن تقتدي بالإمام الذي يقنط، لأن القنوت في هذه الصلوات في الصلوات الخمس محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يرى القنوت في الفجر دائما، ومنهم من يرى القنوت عند النوازل، ومنهم من لا يرى القنوت إلا بتوجيه وإذن من الإمام. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القنوت محل اختلاف بين أهل العلم، وأنه إذا صلى الإمام وقنت فإنه يقتدى به. وذكر أن السلف كانوا يقتدون بخلف من يعتقدون أن وضوءه غير صحيح، لأن العلماء يذكرون قاعدة أن الإمام إذا صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، فإذا صلى الإمام وقنت فصلاته صحيحة، فيجوز أن يقتدى به في ذلك ولا حرج، لأن المسألة فيها خلاف. ولا يقطع بأن القنوت في صلاة الفجر أنه مخالفة أو أنه بدعة، لأن من يقول بذلك يستند إلى أدلة، فلا يشدد في هذا. نعم، وإن كان السنة والذي دلت عليها النصوص أن القنوت يكون عند النوازل فقط. نعم.
3: جزاك الله خيرا شيخنا بارك الله فيك. Soal selanjutnya disebutkan, apakah saya boleh setiap hari sholat di suatu masjid yang di dalamnya diadakan kunut subuh setiap hari? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, boleh ya. Dan apabila imam tersebut itu kunut, maka ikuti ya. Jadi Anda sebagai makmum ikuti, ketika imam tersebut kunut maka Anda kunut. Karena kunut kata beliau adalah khilaf ya. Jadi hukumnya khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka ada yang melihat disunahkannya secara mutlak, sebagian mereka ada yang mengatakan tidak disunahkan secara mutlak, sebagian ada yang mengatakan hanya khusus di nawazil dan sebagainya ya. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya kunut itu adalah khilaf ya, hukumnya masih diperdebatkan. Dan apabila seorang imam, apabila kita menjadi makmum dari seorang imam yang melakukan kunut, maka ikuti ya. Jadi imamnya kunut, kita pun juga kunut. Dan beliau menyebutkan bahwasanya para salaf saleh, mereka dahulu mengikuti imam yang mereka kira itu wudunya enggak sah ya, karena mungkin beda pendapat dan sebagainya. Karena kaidahnya mengatakan apa? Sholat seseorang, jadi kalau ada orang sholat dan dia anggap sholat tersebut itu sah, maka boleh bagi orang untuk mengikuti orang tersebut ya. Jadi tidak boleh kita katakan bahwasanya kunut ini adalah bid'ah ya, karena orang yang berpendapat seperti itu juga berdasarkan dalil, meskipun yang lebih tepat dan yang lebih benar bahwasanya kunut itu hanya khusus ketika nawazil. Wallahu a'lam. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل: بعض العلماء قالوا لا يوجد ضابط بالنسبة للشرك الأصغر، وإنما عدده متوقف بما ذكره العلماء بأنه شرك أصغر لا يخرجه من الملة. جزاك الله خيرا. هل هذا القول صحيح؟
4: العلماء مختلفون رحمهم الله في حد الشرك الأصغر، وأقوال العلماء ليست حجة على بعضهم، فمن خفي عليه شيء فهو ليس حجة على من علم أو من تكلم. والصحيح أنه ممكن أن يضبط الشرك الأصغر بأنه كل ما أطلق عليه الشارع أنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، فبهذا يتبين أن الشرك الأصغر هو ما أطلق عليه الشارع أنه شرك ولم يبلغ حد الأكبر، وبهذا يتبين هذا الضابط للشرك الأصغر. ومن العلماء من قال أن الشرك الأصغر هو شرك الألفاظ، يعني أنه لفظ يجري على اللسان من غير أن يستقر في القلب، كأن يقول ما لي إلا الله وأنت وما شاء الله وشئت، أو يقسم بغير الله على يجري على لسانه دون أن يعظمه بقلبه، قالوا هذا هو ضابط الشرك الأصغر. نعم.
3: Soal selanjutnya disebutkan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya di sana tidak ada kaedah atau dhobit tentang syirik kecil ya. Akan tetapi syirik kecil itu terbatas pada hal-hal yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu adalah syirik ya. Jadi tidak ada kaedah yang pastinya, tapi ulama mengatakan ini syirik, itu syirik, seperti itu. Apakah ini benar? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah batasan atau pengertian syirik kecil ya. Dan perkataan mereka bukanlah hujah bagi yang lainnya ya. Dan yang benar itu syirik aswar, dan benar ya, dan betul bahwasanya syirik aswar itu bisa jadi kita kasih pengertian sebagai apa-apa yang disebutkan oleh sang pemberi syariat, yaitu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya itu adalah syirik kecil dan belum mencapai syirik besar ya. Dan sebagian ulama itu ada yang mengatakan syirik kecil itu adalah syirik al-alfadz ya, syirik yang berkaitan dengan lafadz-lafadz, jadi hanya terbatas pada ucapan dan tidak masuk ke dalam hati, seperti contohnya bersumpah dengan nama selain Allah ya. Kemudian juga apa namanya, seperti perkataan masya Allah wa syi'ta ya, karena kehendak Allah dan kehendakmu dan sebagainya. Jadi terbatas hanya pada lafadz dan tidak sampai ke dalam keyakinan. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum fadilatul syekh. Hadza sa'il yas'al, kama 'arafna anna fi hadhihi al-hayah hunaka ma yusamma bi sunnatullah. Misal أن الوقت لا يمكن أن يعود، وأن النار حار، وأن مقطوع اليد لا يمكن منه أن ينبت يد جديد، فهل يجوز للإنسان أن يدعو بخلاف سنة الله؟ مثلا هو يدعو اللهم إني أسألك أن تنبت يدي، مثلا هذا مقطوع اليد، أو مثلا أن تعيد وقتي، wa kaifa nufarik bainal asya' allati hiya sunnatullah wa bainal lati laysat bi sunnatillah. Jazakallahu khairan syekhna.
4: Sunan ala qawnin, ala nawain. Sunan kauniyyatun qadariyah wa sunan syar'iyyah. فالسنن الشرعية يعمل بها وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنن الكونية هي سنن الله عز وجل في خلقه، وهذه السنن يعرف منها أحكام تقدير الله عز وجل للكون، مثل ما هو معروف من سنة الله في الظالم أنه ما تسلط ظالم على الناس إلا قصمه الله، ويعرف أنه ما ارتفع أحد في الدنيا إلا خفضه الله عز وجل. هذه سنن كونية. أما في باب الدعاء كأن يسأل أمرا لا يمكن أن يتحقق، أو من أنه من قبيل أن يدعو الله عز وجل بأمر ممتنع أو معدوم، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء، وإنما الصحيح في الدعاء هو أن يبذل السبب وأن يدعو بأمر يمكن أن يقع. فلا يجوز لرجل أن يدعو الله عز وجل أن يجعله نبيا من الأنبياء، لأن النبوة ختمت. ولا يجوز أيضا أن يسأل الله الولد وهو لم يتزوج.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan bahwa Harun al-Rashid, salah satu khalifah besar dari dinasti Abbasiyah, beliau memiliki dua anak. Dan suatu hari, beliau memanggil murabbi, seorang pendidik, untuk mengajari anak-anak beliau. Hingga akhirnya berlangsunglah proses pembelajaran pendidikan bagi dua putra mahkota anak sang khalifah. Di suatu hari, Harun al-Rashid melihat proses pembelajaran pendidikan yang sedang dialami dan dijalani oleh kedua anaknya. Dan kebetulan kondisi yang beliau saksikan adalah sesi terakhir dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh sang murabbi. Ketika sang murabbi berkehendak untuk keluar dari ruangan, ternyata kedua anak khalifah ini berlari menuju sandal atau trompa sang murabbi. Keduanya berebut untuk membawakan sandal gurunya hingga mau terjadi pertengkaran antara dua saudara ini. Namun akhirnya keduanya bersepakat untuk membawakan satu sisi, masing-masing membawakan satu sisi. Ada yang membawakan sandal sebelah kanan dan ada yang membawakan sandal sebelah kirinya. Hal ini dilihat langsung dengan kedua mata Harun al-Rashid. Maka Harun al-Rashid pun tersenyum. Di keesokan harinya, Harun al-Rashid memanggil guru anaknya tersebut. Lantas dia berkata, siapakah manusia yang paling mulia? Sang guru ini menjawab, Anda adalah Amirul Mukminin. Kemudian Harun al-Rashid mengatakan, la, bal asyrafu min Amirul Mukminin. Bahkan yang lebih mulia dibandingkan Amirul Mukminin. Maka sang guru kebingungan, tidak bisa menjawab, siapa manusia yang derajatnya paling tinggi di dunia ini? Kalau bukan Amirul Mukminin, beliau tidak bisa menjawab. Maka Harun al-Rashid pun mengatakan, manusia yang paling mulia adalah dua putra mahkota Amirul Mukminin, dua anak khalifah yang berebut untuk memakaikan sandalnya, yaitu Anda adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Ini adalah kisah yang terjadi pada kehidupan Harun al-Rashid. Ada dua hal penting yang bisa kita petik, ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama adalah dari sisi guru. Wahai para guru, bergembiralah, berbanggalah, karena kedudukan Anda adalah kedudukan yang mulia. Terlebih guru-guru yang mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran, bergembiralah, berbanggalah, karena Anda memang berada di kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraj. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi orang tua. Kita sebagai orang tua dan yang memuliakan guru-guru anak kita. Jangan sampai kita menganggap guru-guru anak kita laksana pegawai karena kita merasa sudah membayar SPP, sudah membayar iuran bulanan. Kemudian kita semena-mena dengan guru-guru anak kita. Jangan, tapi muliakanlah guru-guru anak kita sebagaimana Harun al-Rashid. Ketika Harun al-Rashid mendapati kedua anak beliau berlomba-lomba membawakan trompa sandal untuk gurunya, tidak sedikit pun Harun al-Rashid merasa terhina. Tidak sedikit pun Harun al-Rashid merasa kehormatannya telah dicoba-cabik oleh gurunya karena anaknya membawakan sandal dia. Tidak kan, tetapi Harun al-Rashid justru mengatakan bahwasanya orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah Anda, yaitu seseorang yang dua putra mahkota berebut untuk membawakan sandalnya. Dan wahai para orang tua, ingatkan, ketahuilah bahwasanya di antara sebab keberhasilan anak-anak kita adalah seberapa jauh kita memuliakan orang-orang yang mendidik anak kita. Apabila kita tidak memuliakan orang-orang yang mendidik anak kita, orang-orang yang mengajari anak kita, maka jangan harap anak kita menjadi orang yang sukses, anak kita menjadi orang yang baik. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Ada satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan sebagian besar orang tua, terutama jika memasuki tahun ajaran baru. Pertanyaan itu berupa, manakah yang lebih baik, memondokkan anak ataukah tidak? Yang jelas, apabila anak masih pada usia dini di jenjang sekolah dasar, maka yang terbaik adalah tidak memondok, karena pada masa-masa itu atau di usia-usia itu sang anak masih sangat membutuhkan perhatian orang tua. Begitu pula sangat membutuhkan kehadiran orang tua dan interaksi dengan orang tua. Hal ini tentunya agar si anak memiliki hubungan emosional yang kuat dengan kedua orang tuanya, yang mana hubungan emosional tentu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak di kemudian harinya. Ketika sang anaklah memasuki usia remaja, SMP, SMA, apakah sebaiknya memondokkan atau tidak memondokkan? Pertanyaan ini tidak bisa kita temukan jawaban yang pasti, dalam artian harus dipondokkan atau dalam artian yang lain tidak perlu dipondokkan. Semuanya kembali kepada kondisi orang tua, kondisi anak, kondisi lingkungan. Tapi yang jelas, yang harus dipegang oleh setiap orang tua adalah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Setiap muslim wajib untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Maka yang menjadi pertimbangan adalah keadaan sang anak dan keadaan orang tua. Jika memang sang anak tidak maksimal belajar agama kecuali dengan mondok, begitu pula orang tua tidak bisa mengajari agama karena sibuk kerja, sibuk mencari nafkah, dan juga dikhawatirkan ketika anak berada di lingkungan saat ini mudah terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang buruk, maka saat itu mondok adalah solusi. Tapi jika sang anak bisa maksimal belajar agama, orang tua bisa didik, kemudian lingkungan juga sangat mendukung, tidak ada salahnya jika orang tua memilih untuk tidak memondok. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah kembali kepada masalih wal mafasid, kepada maslahat dan mafsadah, yang tentunya orang tua sang anaklah yang paling tahu tentang keadaan anaknya. Dan dari sini wajib bagi orang tua untuk memahami anaknya, memahami lingkungan anaknya, dan memahami kemampuan dirinya. Kemudian setelah itu baru memutuskan lembaga buat anaknya, pondok pesantren kah atau tidak. Yang menyedihkan adalah jika orang tua hanya melihat keberhasilan orang tua lainnya, keberhasilan temannya, keberhasilan sosok yang dia lihat di media massa bahwa mereka berhasil mendidik anak, kemudian serta-merta mengikuti langkah-langkah yang mereka lakukan tanpa mempertimbangkan karakteristik anak, maka ini tidaklah tepat. Ya, jadi orang tua sekali lagi harus benar-benar memahami kondisi anak, memahami kondisi dirinya, memahami kondisi lingkungannya, kemudian barulah dia mengambil keputusan yang menurut dia terbaik, tentunya setelah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan sekelumit tentang pertanyaan, manakah yang lebih baik, memondokkan anak ataupun tidak. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan pencerahan, memberikan pandangan yang baru, dan bisa memberikan manfaatan bagi saudara-saudara sekalian yang hendak memberikan pendidikan untuk anak-anaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى سأقوم الآن بالوضوء لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسننبه على سنة الوضوء وما يجب في الوضوء أيضا، وبعض ما يفعله الناس من الأمور المكروهة أو المحرمة في الوضوء. أول شيء النية، وحلها القلب، أن الإنسان ينوي بقلبه أنه يريد الوضوء، وهذه هي الأصل، أن كل إنسان ما جاء إلى المسجد أو ما جاء إلى مكان الوضوء إلا وهو يريد أن يتوضأ للصلاة، هذا هو الأصل. لكن هي قد تختلف أو تنتفي النية في من يريد أن يعلم، مثلا أريد أن أعلم شخص لا يعرف أن يتوضأ، أقول له افعل كذا وافعل كذا، وأتوضأ أمامه وضوء الصلاة وأنا لم يخطر في بالي أني أتوضأ، هنا لا يصح هذا الوضوء أنه ليس فيه نية. أما عامة الناس فالأصل أنهم لا يتوضؤون إلا بنية، فلا ينبغي التكلف في هذا الأمر. فأول ما نبدأ بالوضوء قلنا النية ومحلها القلب. نستعد الآن لفعل الوضوء. الآن سأتوضأ مع الشرح، ثم سأتوضأ وضوءا كاملا بدون شرح، وأثناء الشرح سأنبه على بعض الأخطاء أو بعض السنن. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. أنا أتجهز للوضوء. أول شيء نبدأ في الوضوء هو التسمية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي توضأ بسم الله، فأقول قبل أن أتوضأ بسم الله، ثم أبدأ بغسل الكفين 3 مرات وتكفي مرة واحدة، ثم بعد ذلك أتمضمض وأستنشق. لو تمضمض 3 مرات ثم استنشقت 3 مرات الوضوء صحيح، ولكن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وسأطبقها الآن إن شاء الله تعالى. ثم أغسل وجهي 3 مرات، ويكون من منبت الشعر، هنا منبت الشعر هذا، إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو الوجه ما أواجه به الناس، يغسل كل هذا الوجه. ثم بعد ذلك أغسل يدي من أطراف الأصابع إلى المرفق، وأطراف الأصابع تغسل والمرفق يغسل. ويخطئ بعض الناس يتوضأ يغسل من هنا، وهذا خطأ، لابد أن تغسل كف مرة ثانية، وهذا ركن من أركان الوضوء. ثم اليسرى، ويجوز تقديم اليسرى على اليمنى، ولكن السنة أن تقدم اليمنى ثم اليسرى. ثم آتي إلى مسح الرأس، أمسح رأسي، ويكون ذهابا وعودة، وتكفي واحدة، إما ذهابا وإما عودة، تكفي واحدة. ثم أمسح أذني بما بقي في يدي من الماء من مسح الرأس، فأمسح الأذنين، السبابة داخل الأذن تمسح، والإبهام خارج الأذن يمسح. ثم أغسل قدمي اليمنى ثم اليسرى، ويجوز اليسرى ثم اليمنى كما جاء عن علي رضي الله عنه. ثم أقول الدعاء الذي في نهاية الوضوء، نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. بسم الله، أفتح الماء ولا أبذر في الماء، لأن لا يحتاج الأمر ذلك كله، هكذا جيد، هكذا فتح الماء جيد. أبدأ بسم الله، غسل الكفين، أتنبه إلى غسل الكفين، وأنا أغسل الكفين الآن لو تلاحظون أني أدخل الماء بين أصابعي، بين الأصابع، وهذا ما يسمى بغسل البراجم، وهي من السنة تخليل الأصابع أثناء الوضوء. فإذا إنسان لم يخلل أصابعه صح الوضوء، لأن الماء سيصل إلى ما بين الأصابع. وأما الحديث الوارد لتنتهكن هذه الأصابع، أو لتنتهكنها النار، أو لتنتهكها النار، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وإن صح فالمقصود التأكيد على هذا الأمر. ولكن جل الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كلهم لم يذكروا أنه كان يخلل أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في حديث لقيط قال وخلل بين أصابعك، والحديث فيه أيضا كلام. لكن الشاهد من هذا أن تخليل الأصابع هكذا سنة مستحبة، وكل مكان لا يصل إليه الماء براحة يستحب تخليله هكذا. فنعيد مرة ثانية، هذا تخليل الأصابع، فتح الماء قليل، لا كما يفعل كثير من الناس يفتح الماء على حد، هذا خطأ وخلاف السنة، وإنما يكون فتح الماء قليلا هكذا. غسل الكفين، ثم بعد ذلك تأتي المضمضة والاستنشاق. كما هو الملاحظ تمضمض واستنشقت من كف واحدة، أعيدها مرة ثانية. تمضمضت، يعني الماء لما أخذته بيدي شيء دخل إلى الفم وشيء دخل إلى الأنف، ثم نثرت بيدي اليسرى، هكذا السنة أن المضمضة الماء نأخذه باليمنى وننثر في اليسرى. ثم بعد ذلك يأتي غسل الوجه، نفس الشيء، نفتح الماء قليلا، نملأ اليدين بالماء، ثم هكذا غسل الوجه، هكذا أخذت الماء بيدي ثم غسلت وجهي، أعيدها مرة ثانية، أو هي 3 مرات في الأصل، هذه الثانية، هذه الثالثة، وهكذا يكفي دون تكلف. مررت بيدي على جميع وجهي، غسلت الوجه، جميع الوجه غسل بدون تكلف، ومرت اليد على جميعه. بعض الناس يأتي يتوضأ هكذا يغسل وجهه مثلا بهذه الطريقة هكذا فقط، ولا تمر اليدان على الجانبين هكذا، وهذا خطأ، وإنما لابد أن تمر اليدان على الجانبين، بحيث قلنا من الشحمة إلى الشحمة، ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن، هذا بالنسبة لغسل الوجه. الآن غسل اليدين، نبدأ باليمنى وهي السنة، هكذا الماء أيضا هكذا هذه الثانية وهذه الثالثة. ويجوز طريقة ثانية وهي هكذا، أن نأخذ الماء القليل ثم نفرغه هكذا، نأخذ الماء القليل ونفرغه هكذا، وتمر اليد على اليد هكذا ثلاث مرات. هذا الماء نأخذه، وهذا يوافق الآية وأيديكم إلى المرافق، أي من هنا إلى المرافق، ولا بد أن تغسل اليد كاملة هكذا تغسل. وإمرار اليد على اليد هكذا هي السنة، هذا يسمى التدليك. لكن لو غسلت يدي بهذه الطريقة مثلا وتأكدت أن الماء مر على اليد كلها دون أن أدلك، الوضوء صحيح. على قول جماهير أهل العلم الوضوء صحيح ما في شيء، لكن السنة الإنسان يدلك، يمر يده على اليد الأخرى. الآن اليد اليسرى نفس الشيء، الماء قليل وهكذا طريقة وهكذا انتهى هذا الجزء أو هذا العضو غسل اليدين. يأتينا الآن مسح الرأس، أيضا نبلل اليد بالماء نرمي به، ثم بعد ذلك نبدأ من أول الرأس هكذا، ثم أعود مرة ثانية. ثم الآن يدي مبللة، فأمسح الأذنين بما بقي بالبلل في يدي، فأدخل السبابة هنا هكذا، السبابة والإبهام، الإبهام من الخارج. لكن لو بالسبابة فعلت هكذا وبالسبابة فعلت هكذا جائز، لكن الأفضل السبابة من الداخل والإبهام من الخارج، بحيث مسحت الأذنين. بعد ذلك يأتي غسل القدمين، كذلك أفتح الماء قليلا ثم أبدأ بغسل القدمين، وأيضا أخلل بين الأصابع وأغسل قدمي بهذه الطريقة، هذه القدم اليمنى. وإذا كان أحد يصب علي من إبريق أو ما شابه ذلك تكون ثلاث مرات منفصلة، كل واحدة على حدة، هذه الأولى مثلا نقول هذه الأولى، ثم بعد ذلك هذه الثانية، ثم بعد ذلك هذه الثالثة. ونفس الشيء قدمي اليسرى كذلك أخلل الأصابع هكذا، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. تبقى قضية وهي اللحية، من كانت لحيته كثة، أنا لحيتي خفيفة، من كانت لحيته كثة يأخذ هكذا بيده الماء ثم يدخله تحت حنكه هكذا يغسل اللحية، خشية أن يكون الماء لم يصل إلى حنك فيخلل اللحية بهذه الطريقة. الآن سأتوضأ وضوءا كاملا من الأول إلى النهاية بالطريقة التي ذكرت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله.

الرصيده الثانيه هذه الثالثه الرصيده الثانيه هذه الاولى هذه الثانيه هذه الثالثه الان يسع راسي ذهابا ايابا ثم الاذنان الآن رأس القدمين هذه الأولى هذه الثانية هذه الثالثة الآن القدم اليسرى هذه الأولى هذه الثانية هذه الثالثة الآن تخليل اللحية وبهذا أكون قد انتهيت من الوضوء فأقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تنشيف الأعضاء بعد إتمام الوضوء جائز يجوز أني أنشف أعضاء الوضوء لا أنشف النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى وضوءه أعطي المناديل فردها صلى الله عليه وسلم يقبلها ورأى أن يتساقط الماء لأن الذنوب تتساقط مع تساقط الماء كما جاء في الحديث تخرج خطايا من فيه تخرج الخطايا من عينيه حتى تخرج من تحت أشفاره تخرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافره وكذلك الشعر وكذلك الرجلين وهكذا أكون قد أتممت الوضوء وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى أمر وهو أن بعض الناس يمسح الرقبة في الوضوء وهذا خلاف السنة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرقبة في الوضوء إذ ليست من أعضاء الوضوء وإنما أعضاء الوضوء التي مر ذكرها وصلى الله تبارك وتعالى من علينا وعليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وأنا توضأت ثلاثا ثلاثا ثلاثا وتكفي واحدة لمن أراد أن يتوضأ أن تكون واحدة فقط وليست ثلاثا وهذا أيضا جائز وحتى لا أضيع الفرصة الآن سأتوضأ مرة مرة بسم الله وسترون كم هو يعني بسيط وسهل بسم الله

هكذا انتهينا من الضوء تخليل اللحية. والذي حملني على أن أبين أن الوضوء سهل ويسير وبدون تكلف أني رأيت شريطا لأحدهم وهو يتوضأ يتكلف جدا في الوضوء، ثم يقول أخذت هذا عن آبائي عن أجدادي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إسناد لا يقبل عند أهل العلم، وإنما الإسناد الذي يقبل عند أهل العلم هو الإسناد الذي يذكر فيه الرجال من هم ومن يكونون. وكذلك سمعت لأحد طلبة العلم يذكر حديثا لتنتهكن هذه الأصابع أو لتنتهكنها النار، يعني تخليل الأصابع. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن هذا سنة وهو تخليل ما بين الأصابع خاصة أصابع الرجلين لأنها ملتصقة نوعا ما بخلاف أصابع اليدين هي منفتحة والماء طبيعي جدا يدخل من خلالها. فأسأل الله تبارك وتعالى منا علينا وعليكم باتباع السنة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

0: أسأل أهل الذكر، فلا يسأل أي أحد، وإنما يسأل العلماء.
1: فتوى علماء.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى تسليم. وبعد، فقد روى الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خيرية الناس تظهر في أهليهم، وهو خير الناس في أهله عليه الصلاة والسلام، ولا يشك مسلم في ذلك، فقد كان في قمة الأخلاق عليه الصلاة والسلام مع أهله، مع أولاده، مع أقرب الناس إليه. ولا يخفى عليكم ما كان عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، وكلما كثر عدد الزوجات ربما كان مظنة كثرة أمورهن، والتحكم في ذلك يكون صعبا على أكثر الخلق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا. ولعلكم معشر المشاهدين الكرام تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى نساءه امرأة امرأة لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متاعا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، أي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعطي الناس الدنيا، لأن الناس يعرفون كيف يخدمون دنياهم، أتى ليقدم للناس الأسباب التي تصلح حالهم في الدنيا وتخول لهم دخول الجنة في الآخرة، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا، ولا سيما مع أهله. فأتى زوجاته واحدة واحدة: أنتن تريدن الحياة الدنيا؟ أنا ما عندي حياة الدنيا، عندي منها ما يكفي، وأما الزيادة فلست منها وليست مني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الدار الآخرة لعلمه بقصر حياة هذه الدنيا، مهما أخذ المرء منها يتركه لغيره ويمضي لشأنه، بل يمضي لمستقره، هذا هو شأن الإنسان. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قال: استشيري أبويك، لأنهن كنا اجتمعنا فيما بينهن وطلبنا من الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة النفقة، قال: استشيري أبويك وأعلميهم بما خيرني الله عز وجل في هذه الآيات. تريد الحياة الدنيا، أنا أسرحك أطلقك وتعيشين كما تحبين أن تعيشي في الدنيا، وإن كنت تريدين الله ورسوله والدار الآخرة تعيشين معي هذه العيشة. وذهب للمرأة الثانية والثالثة هلوم جرا، أعطاهن وقت ثم راجع إليهن. سبحان الله العظيم، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أفي هذا أستسير أبوي؟ بل إنني أختار الله ورسوله والدار الآخرة، لا أختار غير ذلك. ثم ذهب إلى كل واحدة فكان الجواب واحدا. سبحان الله العظيم، هذا شأن المؤمنة، شأن المؤمنة لا تخاصم من أجل الدنيا، التي عندها يقين وهم بالآخرة هم يوقنون، التي عندها يقين بالآخرة وما عند الله، وأنه المثوى النهائي للإنسان، وهذه ممر. هذا الحديث حديث عائشة خيركم خيركم لأهله لو اجتمع جميع التربويين والاجتماعيين وعلماء النفس على أن يأتوا بمثل هذه الجملة لا يأتون بمثلها ولو كان بعض من بعض ظهيرا. حديث عظيم، كيف ذلك؟ لماذا خير الناس خيره في بيته، خيرهم في بيته؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا خرج من بيته عاشر زملاء العمل، عاشر الجيران، عاشر من يكون تحته تحت ولايته وعمله ومسؤوليته، عاشر الناس الذاهب والجائي مما لا يعرفهم، عاشر الضيف. هذه المعاشرة قصيرة، فلا يظهر الإنسان على حقيقته، لا سيما عند من يحسنون اللباقة في الكلام، يحسنون حسن المظهر، فإذا رأيته يعجبك شأنه، لكن باطنه خلاف ذلك. هذا هو السبب. إنما يعرف الإنسان في بيته، يكتشف خلقه في بيته، لأنه يعاشر امرأته وأولاده 24 ساعة في اليوم والليلة، فما كان فيه من خبيئة ظهر. وأما خارج البيت فيتصنع، يمثل، يظهر نفسه ذا خلق عظيم، وخلاف ذلك. يذهب إلى الوظيفة عند زملائه، فإذا جاء وقت مثلا الجلوس في المقهى قال أنا أدفع، يتصنع السخاء والكرم. وإذا ذهب إلى السوق ورأى مسكينة أعطاها وقال عندي ما أعطيك، لكنه ربما يكون بخيلا في بيته، وهم أولى ببره وأولى بعطائه، لكن قد يكون فظا غليظا مع أهله. وأما مع الناس ما شاء الله ذاك الكلام وذاك الخلق وتلك اللباقة. ولهذا قلت لكم لو اجتمع جميع التربويين أن يأتوا بمثل هذه الجملة مستحيل يأتوا بها. لا تعرف الناس بذاك الانضباط في العمل معهم، لأنك تستطيع أن تتصنع شخصية غيرك، لا يعرفك الناس على حقيقتك وأنت في غير بيتك أو مع من تخرج معه وتجيء قليلا. لكن الناس لو سافروا معك عرفوك، لو عاشوا معك في بيتك عرفوك، خادمك في بيتك يعرفك. وأما الذين خارج بيتك لا يمكنهم أن يعرفوك على حقيقتك، لأن الناس هكذا مع الأسف أكثر الناس يتظاهرون، يعيشون بالمظاهر، يظهرون أشياء ليست في بواطنهم. والعبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. المنبع الأصلي إذا كان القلب مستحضرا عظمة الله، مستحضرا عطاء الله وغضبه، مستحضرا رضا الله وسخطه، فإنه إذا عامل الخلق سواء كان في بيته أو خارج بيته يكون على وتيرة واحدة. فهذا الحديث ما أعظمه.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله،
3: شغفته وشعب سيف
1: وعشيرته لا تسامي عشيرا
4: سابات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ